أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبِّت قلوبهم وقوِّ أبدانهم، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد كربهم فرجا، ومن بعد كربهم فرجا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومطلوبون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقِ منهم أحدا. اللهم فرِّق جمعهم، اللهم شتِّت شملهم، اللهم ألقِ الرعب في قلوبهم، اللهم اكفِ المسلمين شرورهم، اللهم اكفِ المسلمين شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد، إلهنا إلهنا قد مسَّ المسلمين الضر، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الحديث 36 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه، فيستحي: ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحيي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى، عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحيي من ربه، فيقول: ائتوا عيسى، عبد الله ورسوله، وكلمة الله وروحه. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك، وسل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي فأقع ساجدا مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. رواه البخاري وكذلك مسلم والترمذي وابن ماجه. وفي رواية أخرى للبخاري زيادة هي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ضرة.
2: حديث 36. On the authority of Anas, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, the believers will gather together on the day of resurrection and will say, should we not ask someone to intercede for us with our Lord? So they will come to Adam and will say, you are the father of mankind. Allah created you with His hand, and He made His angels bow down to you, and He taught you the names of everything. So intercede for us with your Lord, so that He may give us relief from this place where we are. And He will say, I am not in a position to do that. And He will mention His wrongdoing, and will feel ashamed, and will say, go to Noah, for he is the first messenger that Allah sent to the inhabitants of the earth. So they will come to him, and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention his having requested something of his Lord about which he had no proper knowledge, and he will feel ashamed and will say, go to the friend of the merciful. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Moses, a servant to whom Allah talked and to whom he gave the Torah. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention the taking of a life other than for a life. And he will feel ashamed in the sight of his Lord and will say, go to Jesus, Allah's servant and messenger, Allah's word and spirit. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Muhammad, may the blessings and peace of Allah be upon him, a servant to whom Allah has forgiven all his wrongdoing, past and future. So they will come to me, and I shall set forth to ask permission to come to my Lord, and permission will be given. And when I shall see my Lord, I shall prostrate myself. He will leave me thus for such time as it pleases him. Then it will be said to me, raise your head, ask and it will be granted, speak and it will be heard, intercede and your intercession will be accepted. So I shall raise my head and praise him with a form of praise that he will teach me. Then I shall intercede, and he will set me a limit as to the number of people, so I shall admit them into paradise. Then I shall return to him, and when I shall see my Lord, I shall bow down as before. Then I shall intercede, and he will set me a limit as to the number of people, so I shall admit them into paradise. Then I shall return for a third time, then a fourth, and I shall say, there remains in hellfire only those whom the Quran has confined and who must be there for eternity. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, At-Tirmidhi and Ibn Majah. Another version by Al-Bukhari adds, the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a barley corn. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a grain of wheat. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing an atom.
3: Inspiring the community for 25 years. You're listening to Inspire 105.1 FM.
1: الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلة يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذي والنسائي.
4: السلام عليكم. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr.
5: Luton aur iske mazafat mein namaz fajr ka waqt hua chahta hai.
6: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk. Allah.

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

أقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ولا

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: فرض الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم.

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة.

أولئك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان، ولك الحمد أنت أعنتنا على القيام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد أنت

شفيتنا لك الحمد أنت شافيتنا لك الحمد أنت رزقتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا لك الحمد إن

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حن وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Allah's messenger was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's messenger was the most generous person, even more generous than the strong, uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM.

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.

0: ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

جعلها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها مئة مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
2: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحء وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, Wrap me in blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran. O you, i.e. Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols. After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly.

وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم أجرنا من النار.

كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا